0: أهلا وسهلا فيكم متابعينا الأعزاء بهالحلقة الجديدة اللي رح نحكي فيها عن أناقة الرجل، كيف بحس حاله الرجل وكأنه على السجادة الحمراء. اليوم ما رح نحكي عن مجرد أقمشة وخياطات وألبسة، اليوم رح نبحر بعالم بيعتقدوا الكثير منه بأنه عالم بسيط لكنه بالحقيقة عالم مليء بالرسائل المبطنة بالشفرات. اليوم رح نحكي عن أناقة الرجل. سهى، أنا مبسوطة كثير إنه اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع أنا وإنتي.
1: يا هلا داليا، كيفك؟ فعلا صار زمان مفكرين بهذا الموضوع، وبالفعل الرجال شوي مأكول حقهم بهالقصة، وأنا متحمسة كمان إنه نحكي على موضوع شوي إن يعني الناس تفتكر إنه هو حكر على النساء، ولكن طبعا الرجل عنده كتير من الإيفنتس وبكفيه عادة كما يقال إنه بلبس هالقميص والبنطلون وبيطلع، ولكن الإشارات والانطباع الأول اللي بيعطيه أكيد بيأثر كتير على نوع عمله، على البوزيشنز تبعه، وفي شيء بسموه enclosed cognition اللي هو الإدراك القائم على الملابس اللي بتأثر طبعاً على ثقة الرجل، نظرة الناس له، طريقة تفكيره، وكيف الناس ممكن تعطيه المنصب اللي هو بيستاهله أو لا.
0: 100% هالحكي صحيح. بيقولوا إنه الانطباع الأول بشكل، وخصوصا من أول 7 ثواني من اللقاء، الانطباع اللي بيتركه هذا الشخص. وقبل ما نحكي عن الرجل بكلمة وحدة، كيف بتكون ملابسه وكيف تحكي عنه هاي الملابس، بدي أسألك شو
1: تمام.
0: الخطيئة الكبرى اللي بيرتكبها الرجال بهي الثواني 7 الأولى وعن جد بتدمر الانطباع الأول وخصوصا عبر أناقته؟
1: هلا اول ما بنشوف شخص قدامنا فورا بنشوف اذا الانطباع العام كيف لابسته، الثياب تبعه كيف مغطيته، او كيف هو ظاهر شخصيته ظاهره جواته. فممكن بالاول نشوف اذا المقاس خاطئ، كبير شوي، صغير شوي، الكمام طوال، البنطلون طويل، الجاكيت طويل شوي زيادة، قلبة الأكمام، القميص من فوق إذا طالع ولا لا، هدول الأول شيء بننتبه عليهم. وبصراحة القماشة إذا كانت مهترية أو لا، اللون إذا كان مناسب أو لا، هدول الأشياء اللي فوراً هيك بتعطينا الانطباع الأول. ممكن بعدين نهتم بالتفاصيل، أو يمكن أنا بطلع على هالتفاصيل من النظرة الأولى لأني يمكن إنه هذا مجالي، ولكن فعلا أغلب الناس بتطلع على الهيئة اللي الرجال طالع فيها. يعني وقت بيدخل عنا شخص وبنشوفه شوي مهرجل أو مثلا ثياب متسخة شوي، منا مكوية، هذا فورا بيعطي انطباع خاطئ.
0: وافقك الرأي 100%. المقاس هو الأساس. قد ايه بنشوف في هلأ نحن كسوريين فرق بين رئيس الشرع والوزراء اللي عنا بطريقة لبسهم، على ما يبدو بعدهم ما عندهم حدا بلبسهم ومهتم بالإيمج تبعهم، فبتلاقي عن جد كتير وزراء شي بنطلون طويل مسحسل وراهم، شيل بالجاكيت مو على قياسهم.
1: صراحة سألت على الموضوع لأني أكيد بهمني
0: يا
1: كسورية، أولا كنظرة الناس للدبلوماسيين عنا. إيه فعلا أنا عرفت أنه في ناس متكلين عليهم بهذا الموضوع، ولكن على ما يبدو يا ما بيقدروا بيعطوا الانطباع إذا قلنا أنه هن أكفاء كفاية، يا ما بيقدروا يوصلوا الفكرة تمام، أو ما حدا عم بيسمع لهم كلمة، أو هن ما لهم كتير يعني ما بيقدروا بيعملوا الانطباع الصح، لأنه فعلا الألوان والمقاسات والطريقة،
0: عذاب
1: وعم بيهتموا يمكن بالتجميل هالفترة، عم بحس انه الوزراء
0: صح
1: عنا عم
0: صح
1: بيهتموا.
0: واللي صبغ شعره
1: نعم.
0: غريبة. أنا أشوفها القصة كتير غريبة، بالأخص أنه الموضة التركية الرجالية من أجمل البراندات اللي موجودة عندهم، وعندهم بالفعل خياطات متقنة وأقمشة حلوة بالطقومة وبالكرافتات، يعني اللباس الرجالي كتير أنيق التركي، ونحن على ما يبدو تابعين هلأ المعسكر التركي صرنا، فبستغرب هذا الشيء كتير كتير.
1: بس تعرفي داريا، هي الفكرة مو إنه أنا أجيب شخص وأقول له إنه هذا الطقم بيناسبك ولبسه إياه،
0: ايه صح
1: أنت بدك تعرف، بدك الشخص تعلميه كيف يلبسه، بدك تعطيه شوية دروس. لذلك بنعمل دروس ستايلينج، لأنه أنا ما بقدر أمسك وأفرض على القدامي، لأنه حتى ولو هو لابس المقاس الصح والموديل الصح ما بيعرف يتصرف فيه بالشكل المظبوط، ما بيعرف يوقف ويفتح أول زر أو يفتح ثاني زر، كيف يتصور بانه ما يحط ايده بجيبته، بانه ما يطلع اصبعته مثلا الابهام لبرا، يعني في تفاصيل كثيره بدها تدريب. وهي نحن كمان رجعنا طلعنا برات الثيم تبعنا كالعاده.
0: لا عادي يعني، هي الشغلة كمان تابعة لأناقة الرجل. أنا كتير بلاحظ كمان مثلك قصص هيك، وبهمني كتير من أناقة الرجل هي نظافة الحذاء. بحس الحذاء هو مرآة الرجل. قد ما كانت هي الجملة ممكن العالم بيعتبروها أنها مهينة، لا أنا بشوفها كتير معبرة. من صبات الرجل ممكن تعرفي قديشه منضبط، قد بيهتم بالتفاصيل. بمجرد انك تطلعي على الحذاء والجراب، انا
1: ايش
0: بالنسبه
1: مزبوط.
0: لي ببين ايه، ببين هذا خلاص بعمل له تصنيف. فطريقه تنسيق هاي الاكسسوارات الخفيفه، وبالاضافه الى ذلك كمان الساعه والكمر الحزام، لازم يكون في بيناتهم تجانس هرموني يعني. فاذا كانت طريقه ارتداء احد هذه العناصر بطريقه غلط، نسف كل الأوتفيت تبع الرجال.
1: صحيح تماما. هلا بنقدر نقول في فلسفه عميقه بهذا الموضوع، اذا عم تسمعونا المشاهدين او المستمعين، انه بتختلف اكيد بين الجنسين. نحن عندنا كنساء شوي الموضوع معقد، بينما الرجال في عندهم خيارات محدوده، ولكن طبعا تنسيقها صعب. وفي معسكرين، في المعسكر الانجليزي بالنسبه للاناقه واللي هو الاكثر اتباعا واللي انا بنصح فيه غالبا، وبتوقع انه لازم يكونوا الدبلوماسيين او السياسيين تابعين للبروتوكول البريطاني بهذا الموضوع. اذا بدنا بنقدر نعمل حلقه خصوصيه عن هذا الموضوع. هلا هون الاختلاف جوهري. خيارات المراه مبنيه كثير على تنوع وتجدد، وبنحب الالوان، وبنعطي كثير انفعالاتنا او عواطفنا فينا نعبر فيها عن طريق الملابس. يعني بنقدر نقول المراه كلوحه أنثويتها بتخليها أكثر يكون عندها حرية، ولكن مثلا عندنا الفساتين والبناطين والألوان الدافئة والألوان الباردة والأكسسوارات والمجوهرات، ويعني مكياج كمان بيساعدنا. بينما الرجال صحيح إنه خياراتهم محسوبة ودقيقة وقليلة، ولكن تنسيقها لازم يكون مدروس بشكل صح.
0: وهذا الشيء عن جد ممتع، وبنفس الوقت ممكن يكون صعب ومرهق للرجال.
1: جداً.
0: الأناقة طبعاً بدها عن جد تحسي دراسة.
1: صحيح، أناقتهم بدها دراسة، وهذا اللي بيعبر عن ليفل الرجل. لذلك أنا ما بشوفها غلط أبدا أنه يقدروا ياخذوا بعض الرجال كورسات بسيطة بأنه بما يناسبه هو. فأناقته مبنية على الإرث، على البساطة الواعية والعميقة. فخزانة الرجال الأنيق ما مضطر يكون فيها مئات القطع مثلنا. نحن دائما خزانتنا محشوكة وما فيها محل، بس هن لا، عبارة عن تفكيك لقطع كلاسيكية وإعادة تركيبها بذكاء. المرأة بتبحث دايما عن شيء جديد، بينما الرجل بيبحث عن شيء فيه خلود أو فيه استدامة. الرجال بيركز أكثر، ثيابه المرتبة تكون بجودة عالية، بيكون فيها متانة بالخياطة. يعني جاكيت والبليزر الرجالي كتير مهم أنه تكون خياطة الكتف والقبة يكونوا راكزين تمام عليه. وهذا الشيء طبعاً بيدوم سنوات لأنه بيلبسه فترة طويلة.
0: طبعا نحن عم نحكي انه الرجال بدور، فبدي نوه لنقطة هون انه يعني نحن كنساء، انا بعرف يمكن انتي نفس الشيء، لا نحن بندور لرجالنا كمان، لانه ما كل الرجال بتحب
1: صحيح
0: تسوق.
1: صحيح أكيد. ويمكن ذوق المرأة هو اللي بيلعب الدور الأكبر لمساندة الرجل بهالموضوع، لأن ما كل الرجال عندهم لا الوقت ولا الاهتمام الكافي بهذا الموضوع.
0: أكيد. ومن هون بتجيني أنا فكرة إنه المرأة كأنها بتبحث دائما عن قصة ودراما وأكشن باللبس تبعها، بينما الرجل عنده هيك استقرار وهيبة أكتر. الأناقة الرجولية بتعتمد على قواعد منضبطة، مثلا عدد الأزرار، في عالم بتحب مثلا 3 أزرار، في عالم بتحب زر للجاكيت،
1: هدول لهم
0: كيف
1: أصول،
0: تماما
1: هدول
0: كيف
1: لهم استمرار.
0: بيغلقوا كيف بيفتحوا كيف جسمه بيلبق له هذا الشيء،
1: مضبوط
0: مثل ما قلتي هو واقف هو قاعد، كل هاي الأمور بدها لها عن جد كوتشينج، لازم يحضروه، لازم يكونوا مو بس رجال حتى النساء على دراية بهي التفاصيل الصارمة اللي بتخلق تميز بين الرجل والآخر.
1: صحيح. فلذلك ما ممكن انه الرجل يلبس مثلا جاكيت بزرين او 3 زرار او اللي له جيليه بمناسبه. يعني كل نوع من الاطقم له مناسبه معينه، كل نوع من الخامات الجلديه او المجوخ او الشاموا او الجاكيت البراني او المانتو، هذا كل واحد من بيناتهم في له اماكن وتوقيت مناسب له. البابيون، طريقة ربطة البابيون، طول البابيون. طبعا نحن هلأ عم نحكي بإذاعة، فأكيد ما في تمثيل صور ما راح يشوفوها، ولكن نحن عم نحكي هلا in general لنخبر الرجال والنساء انه طبعا في قواعد كتير صارمه، مثلا الجوارب البيضاء تحت البنطلون الاسود الغامق، يعني هي انا شفتها حقيقه عند سياسيين عرب
0: ايه
1: وسياسيين
0: مفروض
1: في سوريا، فهذا الشيء مثلا خطا ما ممكن ينقبل. انواع من الاحذيه، الاوكسفورد، كل نوع من الحذاء باللبس بمناسبه معينه اللي تحته هلا صار كثير عم نعوض وصار مقبول اجتماعيا انه يلبس واحد طقم من فوق ويلبس تحته شيء بين السنيكرز وبين مثلا حذاء شوي مايل للرسميه، هلا صار ينقبل اجتماعيا بحكم انه الرجل صار عنده مناسبات كثير برات البيت، يعني برات المكتب حتى، انه ممكن مثلا عنده معرض فما ممكن يلبس البوت اللي من تحته كوسلة بنسميه او الجلد،
0: نعم
1: بينما بمكتب او بمناسبه رسميه ما ممكن يروح على مقابله عمل او مقابله رسميه بمثل سنيكرز، فيعني هدول شوي بيختلفوا من مكان لمكان.
0: وهون بتاخديني انت لمنطقة خلينا نسميها مفهوم ثقافي مختلف بين أناقة الرجل في الشرق وأناقة الرجل في الغرب. ممكن نحكي فيها عن نماذج مختلفة، لكن نحن بهمنا النموذج الألماني لأنه نحن بألمانيا. فالأناقة ما أنا مجرد جغرافيا، هي تاريخ وبيئة ومجتمع كله بيفرض حاله على الشخص. لو أخذنا الرجل الشرقي بعالمنا العربي أو الخليج بشكل عام، كيف بتشوفي أنتي سهى الستايل والأناقة عند الرجل العربي أو الخليجي؟
1: عزيزتي داريا، هلا مثل ما قلتي نحن بيهمنا اكثر انه الرجل العربي ممكن داخل اوروبا او المانيا، وطبعا نحن كمان عم بسمعونا من سوريا ومن بلادنا العربيه، فيمكن لازم شوي نركز اكثر على هدول الرجل اللي عايش هون بهالمنطقه، وخاصه السوريين العراقيه، الناس اللي اوريدي موجودين بالمانيا واللي هن اكثر شيء هالثلاث جنسيات، العراق والفلسطين وسوريا واللبنانيه. ولكن الرجل الخليجي انا ليش هلا ما راح اتوسع فيه، لانه عندهم تراث مختلف كليا. الرجل الخليجي بيعتمد اكثر على اظهار الفخامه الوجاهه، طبعا عندهم دشداشه وعندهم انواع من الثياب كتير فخمه وكتير حلوه، عندهم العطورات، عندهم البخور، يعني انا كل ما بنزل على الكويت او على دبي فعلا في فخامه رائعة. ولكن هلأ تركيزنا اليوم مثل ما قلت لك على الجنسيات اللي نحن اوريدي موجودين بألمانيا، لأنه قناتنا بتنبث من برلين، فممكن أنه نعمم أنه السوري أو المهاجر العربي اللي بألمانيا مضطر يتماشى مع التقاليد الألمانية، يعني ما فينا نحن نلبس ثياب فولكلورية ونحن عم نروح على مكتب هون، حتى ما فينا نلبس بطريقتنا العربية السورية هالألوان الكتيرة. أنا حتى عم بحكي على النساء لازم ننتبه إنه ما ننقل بدك تتماهي مع الجو، حلو يكون عنا تراديسيون، ولكن ننتبه إنه لازم يكون انتجريتد بالمجتمع.
0: كثير هذا الحكي صحيح. تعقيبا على ذلك، أنا بشوف كثير مرات بيحكوا النساء بين بعضهم، حتى الألمانيات أو حتى الأجنبيات، بيقولوا لك شو بربانه تقيل، العربي التركي، يعني الشاب الشرقي بشكل عام. فهذا الشيء بيضايقهم بالفعل هون، وما بيمشي أبدا بهذا المجتمع. بالفعل الرجل لازم يكون عملي أكثر مثل الرجال الألمان، مثل ما أنتي قلتي، بيدوروا أكثر على الشيء المستقر، كواليتي أفضل، وبنفس الوقت ما يكون صاخب مثل البلاد العربية ومعلن عن البزاخة وعن القصص يعني عن الغنى والترى، بتعرفي مثل ما حكيتي كمان، الشماغ والعباية والدشداشة كلها بكواليتي بتحسيها واقفة ووقوف معه مستعدة استعداد بتحسيها.
1: هلا ما المقارنه للاسف ما فيها ابدا نوع من التشابه، يعني هناك اول شيء في الحياه فيها لكجري اكثر، فيها خدم اكثر، الحياه دائما بتكون اما عبر الصالونات او عبر، واكيد بيروحوا على المكاتب ولكن كلها مبرده. عنا الحياه مختلفه، يعني انت اذا تصفي باقرب باركينج بالمانيا، نحن ما عم نحكي انه هذا الشيء فيه تعتير، هي اسلوب الحياه بالمانيا، يعني رؤساء الشركات الضخمه، يمكن ميركل بزمانه كانت وقت اللي بدها تصف سيارتها بدها تمشي مجرد تلت ساعة أربع ساعة لبين ما توصل، فلذلك نساء ما بنقدر نلبس كعوب عالية لأن هيك طبيعة البلد، ورجالا ما بيقدروا يلبسوا كمان هالأطقم، بعدين هون الطقس يعني المطر طول الوقت، ما في باركينج مثل بدبي أو الخليج تحت المولات، بلس إنه الرجل هون ولا المرأة بتتعرض كتير لأنه تطلع بشتراسن فاكية ممكن انه مثلا مثل ما حكينا انه تحمل الشمسيه مثلا ربع ساعه ثلث ساعه، فالعطور اللي ذكرتيها انت كمان تعتبر من العيب عنا باوروبا. يعني انا كيف ممكن اصرخ بالشارع ازعج اللي حوالي؟ كيف ممكن افتح الموبايل وانا بالقطار بفيديو كول واسرع الناس اللي حوالي؟ نفس التشبيه تمام بالنسبه للعطور، انا ما مضطر الشخص جنبي اذا هو ما حب البارفوم انه يختنق فيه. المفروض انه البارفوم ما تنشم الا على مسافه كتير قريبه، مثلا نص متر تنشم، ولكن ابخ بحيث انه انا وماشي الناس كلها تختنق من حوالي، هي مي اصول للتعامل هون باوروبا، تعتبر عيب، وحتى باسيا تعتبر عيب، ولكن بالعالم العربي تعتبر يعني شيء حلو ولكجري اكثر. فهذا اختلاف مفاهيم
0: 100%. حتى الاكسسوارات الزيادة اللي بيستعملوها بالشرق مثل الساعة والكمر، وبتلاقي حتى في مثلا بكلي على الحذاء، الموبايل، البورتكلي، المسبحة، هاي القصص كلها كتير اوفر، حتى بيطلعوا لها بانه شو بولجير.
1: صحيح. هون المينيماليزم كتير هي السائدة، يعني بتشوفي رؤساء شركات وطبعا ثرواتهم بتهز الوطن العربي، يعني
0: ايه
1: أنا عم بحكي مو بس رؤساء، يعني ملاك الشركات الضخمة
0: موبايلهم
1: بتشوفيه
0: بعده أبو
1: بالشارع.
0: طاقة.
1: إيه بتشوفيه بالشارع، يعني عن جد ممكن يجي على البسكليت، وممكن تشوفي بالشارع لابس بلوز عادية. طبعا هون اللوجو يعتبر انه كتير حدا نوفوريش، يعني اللي بيحط اللوجو الكبير او بيلبسوا دايما الماركات من كواليتي عالية كتير، ممكن تكون بلوز الكشمير تحت القميص اللي من القطن الصافي، من في لهم ماركات مختلفة عن الماركات السائدة اللي بنشوفها، ولكن ابدا ما بتعبر عن فخامة هيك استعراضية نهائيا. بالعكس كل ما لون بيكونوا مينيماليزم، حتى الألوان بتلاحظي إنه رجل الأوروبي غالبا الألماني، نحن اللي عم نحكي لسه لأنه الإسباني والإيطالي عندهم غير ترتيبات، بس بتشوفي كتير مقل وكتير هادئ شكلا ومضمونا.
0: هذا هو الجزء الأول من موضوعنا، تتابعونا الجزء الثاني يوم الاثنين.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير.